لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام.
0: وكمان هيك.
2: سلم علي وابتسم لي.
0: وكمان هيك.
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك.
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

الحساد والعشاق في جمالك الاتنين متفقين. اول مرة بشوف في حياتي بالقرن العشرين حساد والعشاق

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: راحت بترا، بنت بترا، أخذتها روما.

0: العربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي صرحة في مابا
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل أنت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافي للغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com تستحق السمع. نوتا أريبيا.
1: بالضيعة يلي

0: هذه روسيا هجماتها بالصواريخ الباليستية على المدن الأوكرانية ولا سيما العاصمة كييف، وشدد ماكرون على ضرورة تزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجالها الجوي في مواجهة صواريخ روسية فائقة السرعة وصعبة الاعتراض تصل إلى أهدافها خلال دقائق، ما يجعل من شبه المستحيل على سكان كييف الوصول إلى الملاجئ تحت الأرض في الوقت المناسب. وتعاني أوكرانيا منذ أسابيع من نقص في الصواريخ الاعتراضية المتطورة، خصوصا صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع، ما يزيد صعوبة التصدي للهجمات الروسية. وتزامنا مع استمرار الحرب للعام الخامس، تستعد أوكرانيا لإحياء ذكرى استقلالها، فيما يعقد تحالف الراغبين اجتماعا الاثنين لتجديد دعم كييف بمشاركة الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني. في المقابل لا تزال الجهود الدبلوماسية خصوصا الأمريكية لإنهاء الحرب متعثرة.
1: هذا وقال مسؤولون روس إن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على مناطق في روسيا خلال الليل أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل، وأصابت أيضا مستودعا تابعا لشركة أوزون للتجارة الإلكترونية ومنشأة صناعية في منطقة سامارا. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. ندد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك المكلف أيضا الملف السوري في واشنطن، بعدما انتقد ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية. هذا وحذر المستوى الأمني الحكومة الإسرائيلية من أن التصعيد الكلامي بين إسرائيل وتركيا الذي أعقب الغارة على المطار السوري قد يشعل مواجهة غير ضرورية، وتوقع أن يضطر للعمل ضد التمركز التركي في سوريا مجددا. زياد حلبي من القدس.
2: نوتة.
3: لم تتحول
2: نوتة عربية
3: مع تركيا في سوريا إلى جبهة ثامنة بالنسبة لإسرائيل بعد، لكنها أحدثت سجالا علنيا غير مسبوق مع الإدارة الأمريكية، فقد رد وزير الدفاع الإسرائيلي بحدة على المبعوث الأمريكي توم باراك بعدما شكك الأخير في الرواية الإسرائيلية لقصف قاعدة أبو الظهور، وقال إن الغارة كادت تفجر مواجهة مع تركيا وربطها باحتمال وجود حسابات انتخابية. كلام باراك تقاطع مع اتهامات المعارضة لنتنياهو بافتعال أزمة مع أنقرة لخدمة الانتخابات، لذلك أكد كاتس أن المعلومات الاستخباراتية كانت واضحة ونقلت إلى واشنطن، وهاجم المعارض وأجزاء من الإعلام. في المقابل قال وزير الخارجية ساعر إن إسرائيل لا تريد التصعيد وتفضل الحل الدبلوماسي، لكنها لن تقبل بقواعد أو قوات تركية تتقدم جنوبا في سوريا، وتحذر المؤسسة الأمنية من أن التلاسل مع أردوغان قد يقود إلى تصعيد غير ضروري، فيما تستعد لاحتمال التحرك مجددا قريبا ضد التمدد التركي في سوريا. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
1: وسوريا نددت من جهتها بغارة إسرائيلية أدت إلى إصابة شخص جنوب دمشق، معتبرة أنها انتهاك صارخ للسيادة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف إرهابيا في المنطقة. عن هذه الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا سألت مونت كارلو الدولية الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف، وكان يتحدث لنضال شقير.
4: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا سواء يعني ضرب مطار أبو الظهور في الشمال السوري وأيضا استهداف شخص مدني هو ذريعة لبدء نوع من العمليات ضد الدولة السورية وضد المناطق التي تريد أن تدخل إليها إسرائيل في الجنوب السوري، وبالقول بأن هناك بعض الخلايا في الجنوب، وهم تزرعوا بأن هذا الشخص كان يريد أن يزرع قنبلة في جنود احتلال إسرائيلي وغير ذلك. طبعا دلالات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا أعتقد بأنه رسالة إلى تركيا لأنها تقوم بتسليح الجيش السوري وتجهيزه، ولكن هناك عدة أمور يعني تقوم من أجلها إسرائيل بضرب مواقع في سوريا أو جعل سوريا غير مستقرة، منها الانتخابات الإسرائيلية، ومنها أيضا بأن لا تكون سوريا منطقة اقتصادية آمنة لأنابيب النفط وأيضا للتجارة، وهذا بحد ذاته يؤثر على خط التنمية الهندي الذي ستكون نهايته في إسرائيل ومن ثم إلى أوروبا.
1: الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف. دعا سفراء فرنسيون وبريطانيون سابقون باريس ولندن إلى ضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، ومن خلال مقال نشرته صحيفة لو موند الفرنسية. ندد الدبلوماسيون أيضا بالوضع الإنساني في غزة وبأعمال العنف والتدمير في الضفة الغربية. عودة إلى نجوى بن مبارك.
0: أكثر من 100 سفير ودبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق وجهوا دعوة مشتركة إلى حكومتي بلديهما للتحرك من أجل ضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مقال نشرته صحيفة لوموند. وطلب الموقعون وبينهم سفراء سابقون لدى الأمم المتحدة باريس ولندن بترجمة اعترافهما بدولة فلسطين العام الماضي إلى إجراءات عملية، متهمين إسرائيل بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. وحذر الدبلوماسيون من أن فلسطين تمحى أمام أعين العالم، مشيرين إلى الظروف القاسية التي يعيشها نحو مليوني فلسطيني في غزة وإلى هدم المنازل وعنف المستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبرين أن هذه الممارسات ترقى إلى تطهير عرقي. في المقابل أدانوا هجوم حماس في 7 أكتوبر مؤكدين أنه لا يبرر استمرار تدمير غزة وسكانها. ودعا الموقعون فرنسا وبريطانيا إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، بما في ذلك تعليق الاتفاقات التجارية والتعاون العسكري مع إسرائيل، كما طالبوا بإعادة توحيد غزة والضفة الغربية وإجراء انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة.
1: تصاعدت حدة التوتر الميداني في جنوب لبنان إثر موجة مكثفة من الضربات الجوية والمدفعية على بلدات عدة، رافقتها عمليات تفجير واسعة طالت منازل وأحراج في مناطق مختلفة من القطاعات الجنوبية الثلاث. من جنوب لبنان مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتينا سمعان.
2: تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان عبر تكثيف غاراتها وقصفها المدفعي واستمرارها في نسف المنازل والمباني، ولحرج علي الطاهر تلة الدبشة ودوحة كفر رمان النصيب الأكبر من القذائف الفوسفورية والقصف المدفعي المركز الذي طال أيضا يحمر شقيف وبرعشيت وتسبب باندلاع الحرائق في المنصورة، وفيما شن الطيران الحربي غارات على المنصورة والمنطقة الواقعة بين سربين والشاف، استهدفت مسيرة راعٍ في وادي سربين من دون إصابته. أما أكثر ما تعرضت له البلدات الجنوبية فهو تفخيخ ونسف المنازل، حيث نفذت عمليات تفجير كبيرة وضخمة في طلوسة، طيبة، القنطرة، زوطر الشرقية وكفر تبنيت، فيما طالت عمليات مماثلة مشاعل منصوري، مجد الزون، حداتة، كونين، بنت جبيل، ووصلت إلى ميس الجبل، حيث تزامنت مع عمليات تجريف وحرق الأشجار والمزروعات. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: إيران نددت من جهتها بعزم الولايات المتحدة إعلان عقوبات جديدة ربما تزيد الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين. هذا فيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، ولفت رضائي إلى أنه في حال رفضت الدول المعنية النأي بنفسها عن الولايات المتحدة فإن إيران ستلحق الضرر بمصالحها، كما قال من طهران علي منتظري.
5: إيران ترد بسرعة على التهديدات الاقتصادية والعسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتؤكد تهران أن خطط ومشاريع الحصار الاقتصادي الخانق عليها ستفشل. فقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غالباف في هذا السياق: تلقينا رسائل متعددة من الدول المجاورة بشأن تشكيل ترتيبات أمنية وتعاونات اقتصادية جديدة في المنطقة. وأضاف غالباف مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عرضت من أجل إسرائيل مصالح جميع حلفائها في المنطقة للخطر أن نظاما وإطارا أمنيا واقتصاديا جديدا في المنطقة من شأنه أن يحقق السلام والأمن الحقيقيين. من جهة أخرى لا تزال إيران تؤكد أن 3 طيارين إيرانيين ما زالوا على قيد الحياة ويخضعون للاحتجاز في قطر، مطالبة بإعادتهم بسرعة إلى البلاد، لا سيما أنهم مصابون ومرضى بحسب التصريحات الإيرانية. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وأضافت أن المسؤول أكد أن البيت الأبيض يشهد تباينا في الآراء بشأن الحرب مع إيران وسبل حل الأزمة. عن هذا التباين سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن نستمع إلى مقالة
6: نوتا.
7: التباين نوتا عربية. كبير بين الصف واقعي. الوجه الأبرز في هذا الصف هو طبعا جيدي فانس نائب الرئيس، يعتبر بأن الحرب قد استهلكت للتو الكثير من القدرات الأمريكية عسكرية واقتصادية، وبأنه أنا الأوان لتأجيل المواجهة إن لم يكن لإنهائها. وبين فريق سكوري يعتبر بأن هذا التأجيل من شأنه أن يمكن إيران من إعادة ترتيب الصفوف ومن تجاوز أبعاد الحصار الاقتصادي المفروض عليها، وبالتالي الأصح أن تجري عملية عسكرية سواء لإسقاط النظام أو على الأقل لتحجيم النظام إلى قدر لا يستطيع معه أن يستعيد قواه في مرحلة لاحقة. إذن الرئيس مخير بين هذا التوجه وذاك، ولا نستطيع الجزم بأنه سوف يتخذ قرارا لصالح هذا التوجه أو ذاك، لأنه مزاجي، قد يتخذ القرار لصالح المواجهة ثم يتراجع، أو قد يتخذ القرار لصالح التهدئة أو الحصار الاقتصادي، ولكنه قد يقدم في أي لحظة على عمل عسكري. إذن المسألة تبقى مفتوحة.
1: الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. وفي ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم غدا في زيارة رسمية ستشكل فيها القضايا الإقليمية محورا رئيسيا للمناقشات، وفق ما أعلن قصر الإليزي عن أبرز الملفات الدولية التي ستناقش خلال هذه الزيارة. تحدث لمونتي كارلو الدولية المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي.
8: بكل تأكيد أن القمة ستعيد التأكيد على تطابق الموقف السعودي الفرنسي حيال وجوب خفض التصعيد في الخليج العربي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وأمن واستقرار الممرات المائية التي تمثل شريانا للاقتصاد العالمي، كما ستعيد التأكيد على أهمية الدور الذي قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية حول إنهاء الحرب أو خفض التصعيد ما بين روسيا وما بين أوكرانيا وتأثيراتها على الأمن الأوروبي. يضاف إلى ذلك أيضا رؤية السعودية الفرنسية للأوضاع في لبنان والقضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن والسودان. بكل تأكيد أن هناك تطابق في الرؤى كبير جدا ما بين الرياض وباريس.
1: المحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي. ويستهل ولي العهد السعودي زيارته اليوم بحضور الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: باريس تتعهد بصواريخ اعتراضية لكييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغاراتها على أهداف اقتصادية. إسرائيل تقول إن الانتقاد الأمريكي للضربة على سوريا حافل بالمغالطات، ودمشق تندد بغارة إسرائيلية قرب الجولان. غارات وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان. الرئيس الفرنسي يستضيف اليوم ولي العهد السعودي.
9: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر. شكرا لك رولا.
10: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: من هنا من باريس. تبدأ أحوال الطقس سليم.
9: نعم رولا، والبداية كما أشرت من باريس، طقس غائم جزئيا. درجة الحرارة ستصل 25 درجة مئوية. ببرلين سيكون الطقس نهارا غائما وستصل درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية. بروما سيكون الطقس نهارا حارا ستصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية. بالعاصمة الإسبانية مدريد أجواء صافية طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية. أما ببروكسل فالأمر لا يختلف كثيرا، حيث سيكون الطقس نهارا غائما، درجة الحرارة ستصل إلى 21 درجة مئوية.
1: تنجح الحرب الاقتصادية ضد إيران؟
9: الإجابة في فقرة خبر وتحليل مع هشام ملحم.
11: بدأ الرئيس ترامب أسبوعه بالتهديد بقصف عمان، الدولة الحليفة للولايات المتحدة والتي لعبت في السابق ولا تزال دور الوسيط بين واشنطن وطهران إذا وقفت ضد الجهود الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز. وتزامن تهديد ترامب مع انتهاء مفعول مذكرة التفاهم مع إيران والتي وقعها قبل أكثر من 60 يوماً. وفي اليوم التالي نشر ترامب على منصته تروث سوشيال خريطة تظهر مضيق هرمز ضمن دائرة إضافة إلى أجزاء من أراضي إيران وعمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفا المنطقة أرض أمريكية جديدة. وفي اليوم الثالث استخدم ترامب منصته لإعلان حرب اقتصادية شاملة ضد إيران وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة لسحق وشل اقتصادها وعزلها تماما، كما هدد أي دولة تساعد إيران بفرض عواقب اقتصادية هائلة ضدها. وتعكس تهديدات وانتقادات ترامب للحلفاء إحباطه لإخفاقه في تحقيق أي من أهدافه عندما شن الحرب وعدم إدراكه لتعقيدات الوضع على الأرض. وبدلا من المفاوضات المفترضة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، يجد ترامب نفسه حتى عاجزا عن إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا أمام الملاحة الدولية قبل الحرب. ولكن تبني ترامب للحرب الاقتصادية بعد أسابيع من القصف تعني ضمنا أنه لا يريد أو لا يستطيع استئناف الحرب الشاملة على الأقل في المستقبل المنظور. وهذا يعني أن ترامب لا يملك الكفاية من الأوراق القوية في يديه في مواجهة عدو متجرئ قد يحاول استغلال المأزق الذي صنعه الرئيس الأمريكي لنفسه. وكشفت وسائل الإعلام أن تقييم القيادة العسكرية وأجهزة الاستخبارات هو أن القصف الجوي وحده لن يؤدي إلى رضوخ القيادة الإيرانية، كما أن الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية وما يسمى بالقنابل الذكية قد أثار القلق في الأوساط العسكرية حول جهوزية القوات الأمريكية في المستقبل. في مقابلة تلفزيونية اعترف وزير الخزانة سكوت باسيت بهذه الحقيقة حين قال: إذا كنا سنفرض أقصى الضغوط الاقتصادية فهذا يعني أنه لن يكون هناك عودة إلى الحرب العسكرية الشاملة في الوقت الراهن. وقبل أيام أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها علقت المعاملات التجارية والمالية مع إيران ردا على قصف صاروخي إيراني لأراضيها. وكان ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قبل قرار أبو ظبي. نجاح الحرب الاقتصادية ضد إيران قد يتحقق نظريا، ولكنه يتطلب المزيد من الوقت والصبر الاستراتيجي، وهي سمات يفتقر إليها الرئيس الأمريكي. ولا تزال الصين التي تستورد معظم النفط الإيراني الطرف المحوري في نجاح أي عقوبات ضد إيران. والرئيس ترامب الذي سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل لا يستطيع معاقبة الصين إذا حافظت على علاقاتها مع إيران. وسوف يكتشف ترامب إن الزمن سيف ذو حدين ولن يجرح إيران فقط. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. نبدأ جولتنا بسؤال طرحته صحيفة رأي اليوم الإلكترونية: هل ستفعل الولايات المتحدة مع دول الخليج ما فعلته بالعراق؟
6: يتحدث كاتب المقالة عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لمآل الأزمة الحالية مع إيران. الاحتمال الأول وهو الأرجح عن توصل واشنطن عاجلا أم آجلا إلى اتفاق مع طهران، مستدلا على ذلك باستمرار البحث الأمريكي عن وسطاء بين الطرفين آخرهم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، إلى جانب استمرار الوسطتين العمانية والباكستانية وأن بوتيرة أقل نشاطا. الاحتمال الثاني أن تقدم إيران تنازلات لتسريع رفع الحصار الاقتصادي وتوقع اتفاقا يحفظ لها قوتها، وهو ما ينتظره الرئيس الأمريكي. فنتيجة هذين الاحتمالين ستكون مشابهة لما جرى بعد عام 2003 باحتلال العراق، ما لم تتحرك الدول العربية بسرعة وعقلانية لحماية أمن الخليج على أن تكون إيران والعراق كطرفين أساسيين في أي منظومة أمنية إقليمية. أما الاحتمال الثالث فهو إبقاء المنطقة في حالة توتر متذبذب يبقي دول المنطقة في عدم استقرار دائم ويعرقل تصدير نفطها وبرامجها التنموية على اعتبار أن المهمة لم تستكمل بعد وعلى من يخلف دونالد ترامب إنجازها.
1: صحيفة الشرق الأوسط تشير إلى أن الرياضة وباريس تعيدان رسم خارطة الشراكة.
6: يقول دومينيك برينا مدير الغرفة التجارية الفرنسية العربية في حديث للصحيفة أن الاستراتيجية الاقتصادية التي يتعين على المجموعات والشركات الفرنسية العمل بموجبها تقوم على ضرورة تعزيز الحضور الفرنسي في الاقتصاد السعودي والمشاركة في المشاريع والخطط الكبرى المرتبطة برؤية 2030 وعلى رأسها معرض إكسبو الدولي في الرياض عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم عام 2034 وغيرها من الاستحقاقات المقبلة. ويضيف برينا أن السعودية تسعى لتعزيز شراكاتها في أوروبا وآسيا ولذا من الضروري مواكبة هذه الدينامية. وبشأن الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد السعودي يرى المسؤول الفرنسي أن مرتبة فرنسا لا يستهان بها حيث أنها تحتل المرتبة الثانية بيد أنه يستدرك قائلا لابد أن نستثمر المزيد خصوصا في المملكة العربية السعودية التي تريد تطوير كثيرا من القطاعات وتسعى لإقامة شراكات رابحة للطرفين الفرنسي والسعودية.
1: في العربي الجديد مقال بعنوان فلسطين في مواجهة التهديد الوجودي.
6: يلفت مصطفى البرغوثي إلى تصاعد سلسلة إجراءات إسرائيلية ممنهجة بعد 7 أكتوبر استهدفت مقومات الوجود الفلسطيني على مستويات عدة. فعلى الصعيد العسكري استمرت الحرب في غزة وفي الضفة الغربية تسارع التوسع الاستيطاني وترحيل عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية. أما على الصعيد المؤسسي فقد عرضت السلطة الفلسطينية لتقليص كبير في موازنتها عبر مصادر عائد أو مصادرة عائدات ضريبية وتجريد صلاحياتها الأمنية والسياسية فيما استهدفت وكالة الأونروا بحرمانها من مواردها وتدمير منشآتها إلى جانب حملة على المنظمات الأهلية الداعمة للفلسطينيين. اقتصاديا واجتماعيا تتابع العرب الجديد أدى تسريح مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إغراق الاقتصاد بالبطالة مع تصعيد موازن في الاعتقالات والتنكيل بالأسرى. وعلى الصعيد الدولي والإعلامي فسعت إسرائيل والإدارة الأمريكية إلى السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي والضغط على الدول المناصرة للفلسطينيين ومهاجمة مؤسسات العدالة الدولية بالتوازي مع تصعيد عسكري ضد لبنان وسوريا وإيران تحويل للانتباه عما يجري في فلسطين.
1: ونختم بصحيفة القدس العربية التي عنونت نتنياهو في سوريا.
6: أي إسرائيلي يمكن أن يلجأ إلى محرك البحث جوجل أو مواقع الذكاء الاصطناعي فيسأل عن حجم الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بعد دقائق وليس ساعات أعقب التاريخ 8 من كانون الأول عام 2024 وفرار بشار الأسد. لن يعثر حسب القدس العربي على ما هو أقل من التالي: أكثر من 480 غارة جوية أسفرت عن تدمير واسع أو تام لسائر الأسلحة الاستراتيجية برا وجوا وبحرا فضلا عن تنفيذ عملية سهم بشان التي تضمنت التوغل عميقا في ريف القنيطرة ومحيط جبل الشيخ وتل الفرس وجبات الخشبة وقصف مقر الأركان وأطراف القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق دعما لما يسمى بميليشيات الشيخ حكمة الهجري في السويداء. وهكذا فإن الجديد والوحيد حرفيا وراء القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور واختلاق التوتر مع تركيا وأردوغان خاصة ليس سوى تسخين جبهة إضافية يجري إدخالها على خارطة حروب نتنياهو هذه التي يرجى منها أن ترص فيها صفوف ما تبقى من أنصاره قبيل انتخابات الكنيسة أواخر تشرين الأول التي تقول المؤشرات إن حظوظه فيها في إشارة إلى نتنياهو عالية أو مضمونة.
1: شكرا لك شيرين ناصر.
9: إدراج منطقة بوما بادينجيل والواقع جنوب السودان على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
1: ريبورتاج من توقيع خالد جبريل.
12: بعد إدراج منطقة بوما بادينجيلو ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، أصبح جنوب السودان يمتلك أول موقع له ضمن هذه القائمة الدولية، وتعد المنطقة واحدة من أهم المواقع الطبيعية في أفريقيا لما تحتضنه من ملايين الحيوانات البرية وتنوع حيوي، فضلا عن كونها مسرحا لواحدة من أكبر هجرات الثدييات البرية في العالم. ويقول المسؤولون الحكوميون إن الاعتراف الدولي يمثل فرصة لتعزيز جهود الحماية وتوسيع الشراكة الدولية. خميس أديان المدير العام لوزارة الحياة البرية:
13: المساحة دي بتبلغ 150 كيلومتر مربع تقريبا، ضمن المناطق المحمية أو بتخدم أغراض حماية البيئة بصفة عامة، اللي هي بشمل الشجر والسويل والموية إلى آخره والحيوانات. رشحنا مناطق في جنوب السودان عشان يدخلوها في الإرث العالمي، ورشحنا 5 مواقع، من ضمنها في مواقع طبيعية وفي مواقع تاريخية أو أثرية.
12: ويشدد الناشطون في المجتمع المدني على أن إدراج بوما بادينجيلو ضمن قائمة التراث العالمي يمكن أن تساهم في تنشيط السياحة البيئية وتوفير فرص عمل للسكان المحليين، ويمكن أن تمثل موردا مهما لهم. دين ألين مدير جمعية الأمل:
14: احنا محتاجين انه ننقل جنوب لمرحله ثانيه. المرحله الثانيه دي مرحله انه نخلي برضو السياحه ده يكون مورد من موارد الدخول. عارفين انه في دول كثيره زي بتدخل قروش كثيره جدا لاقتصادها. اقرب مثال عندنا كينيا ومصر. فهنا برضو جنوب عندنا فرصه، لان جنوب يعني هي منطقه غير مكتشفه، هي لانه عاشت في حروب طويله جدا. معرفه العالم الخارجي بالجنوب محدود شديد، بيكون معروف انه في حروب، انه في مجاعات، انه نزاعات وهكذا. لكن عشان يجي يعرفوا ثقافه الجنوبين والشعب الجنوبي ايش وكيف والمناطق المختلفه الحيوانات الموجوده، فده حيكون طبعا اكتشاف كبير جدا للعالم الخارجي.
12: وتؤمن بوما بادينجيلو موائل اساسيه للعديد من الانواع كواحد من اكبر مناطق هجره الحيوانات البريه في العالم. السيد خميس اديان مره اخرى:
13: هنا حسن انتقلنا الى دور استغلاله، اللي هو بالذات من ما يختص بالتنميه السياحه. وبدينا حسن في مشاريع، لأن حسن النموذج بتاع مشروع سياحة في كريتيف بيبور أدمنستريتيف أريا، منطقة اسمها مروة، عملنا معسكر متواضع لكن بمرور الزمن هيكبر، وده نموذج يعني. هنا برضه عندنا الخطة بتاعت برضه استغلال في بادينجلو، مناطق أخرى زي النملي وغيره يعني. ربنا وهبنا بثروات رهيبة جدا جدا في البلد يعني. يعني حسن لما نتكلم عن 6 مليون حيوان بيهاجروا في وقت واحد، أنا بتكلم عن جزئية بسيطة بس من جنوب السودان. عندنا 12 جيم ريزيرف مناطق محجوزة، هي كلها موزعة في جميع أنحاء جنوب السودان.
12: ورغم هذه المكانة الدولية فإن المنطقة تواجه تحديات كبيرة والحاجة إلى تعزيز قدرات الحماية والإدارة المستدامة. خالد جبريل جوبا، مونتي كارلو الدولية.
15: أنتم دائما في الاستماع يا رولا لفقرة مونتي كارلو الدولية.
16: بعد قليل موجز إخباري من إعداد وتقديم نجوى من بن مبارك، ثم النشرة الاقتصادية لهذا اليوم.
15: نعم، وهي مع زياد الطعشة.
16: أخبار الاستهلاك والتسوق تأتي بعد ذلك مباشرة معك سليم.
15: سنتحدث عن مبيعات المنصات الصينية التي تراجعت، وسنتوقف أيضا عند موضوع مطاعم كأفسي بفرنسا.
16: في هذه الساعة لنا موعد مع نشرة رياضية يقدمها اليوم عزيز منجلي، ويحدثنا فيها عن الدوريات الأوروبية في جولتها الأولى، وأيضا عن سباقات الدرجات الهوائية. كم قبل أن نتوقف مع مدونة اليوم،
15: وهي مع غادة عبد العال، وختامها مع الأبراج مع إبراهيم حزبولة.
16: ابقوا معنا.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز إخباري جديد معك نجوى بن مبارك، تفضلي.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى باريس اليوم وغدا الاثنين ستشهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والصحة، مع سعي الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية. كما سيبحث الجانبان تنويع مسارات امدادات الطاقة والنقل البحري والسكك الحديدية في ظل استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز. وجه أكثر من 100 سفير ودبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق دعوة مشتركة إلى حكومتي بلديهما للتحرك من أجل ضمان احترام القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في مقال نشرته صحيفة لوموند. وطالب الموقعون باريس ولندن بترجمة اعترافهما بدولة فلسطين العام الماضي إلى إجراءات عملية، متهمين إسرائيل بتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، وذلك عقب إعلان واشنطن تجديد العقوبات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الضغوط على طهران. نددت دمشق بضربة إسرائيلية بمسيرة قرب الجولان المحتل، أسفرت عن إصابة شخص في هجوم يأتي بعد أيام من غارات على قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية، أثارت انتقادا أمريكيا وردا غاضبا من إسرائيل. في الملف الأوكراني، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمداد أوكرانيا بصواريخ اعتراضية جديدة مع ارتفاع أعداد قتل الضربات الروسية، وشدد ماكرون على ضرورة تزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجالها الجوي في مواجهة صواريخ روسية فائقة السرعة وصعبة الاعتراض. هذا وتستعد أوكرانيا لحياء ذكرى استقلالها، فيما يعقد تحالف الراغبين اجتماعا غدا الاثنين لتجديد دعم كييف بمشاركة الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه سيفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بعد دخول تعريفات أمريكية جديدة بنسبة 50% على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ، في أعقاب فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. يتوجه الناخبون في كازاخستان إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان جديد مكون من مجلس واحد في أعقاب إقرار إصلاحات دستورية تقول السلطات إنها ستعزز الديمقراطية في أكبر اقتصادات آسيا الوسطى. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
4: إلى فقرتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. قطر تقلص الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية تحت ضغط الحرب، إلى أي مدى باتت تداعيات الحرب تشكل ضغطا ماليا على قطر زياد؟
5: الحرب بدأت تضغط على الأولويات المالية لقطر مع اتجاه الدوحة إلى خفض الإنفاق الحكومي والمساعدات الخارجية في ظل تراجع إيرادات الغاز الطبيعي المسال المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة بضغط من الحرب. بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، خفضت قطر ميزانيات بعض الإدارات الحكومية بما يصل إلى 30%، فيما تراجع الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85%. تأتي هذه الإجراءات مع استمرار تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة والاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، ما أدى إلى توقف عمليات الغاز الطبيعي المسال إلى حد كبير منذ أوائل مارس الماضي. كما تزامنت تخفيضات الإنفاق مع اتساع عجز الموازنة إلى 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام، بعدما تراجعت الإيرادات الحكومية بنسبة 23.5% إلى 10.4 مليار دولار. الدوحة لا تستبعد مزيدا من خفض الإنفاق بحسب فاينانشال تايمز، التي أفادت بأن الحكومة تدرس تخفيضات كبيرة إضافية العام المقبل إذا استمرت الأزمة حتى الربع الأخير من هذا العام. تشير هذه التطورات إلى إعادة ترتيب محتملة لأولويات الإنفاق القطري في وقت تواجه فيه الدوحة ضغوطا متزايدة للحفاظ على مواردها المالية مع تراجع إيرادات الغاز. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6% هذا العام، فيما قد تفرض إطالة أمد الحرب إعادة ترتيب أوسع لأولويات قطر المالية، خصوصا إذا طال تأثيرها على قطاع الغاز.
4: في موضوع آخر، زياد، مليونير جديد في السعودية كل ساعة، فما الذي يدفع تسارع صناعة الثروة في المملكة؟
5: السعودية أضافت نحو 8700 مليونير جديد خلال العام الماضي، بمعدل يقارب مليونيرا كل ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المليونيرات إلى 348 ألفا بنهاية العام، أي ما يقارب ضعف العدد في الإمارات التي احتلت المركز الثاني عربيا بواقع 183 ألف مليونير، وذلك استنادا إلى تقرير الثروة العالمي الصادر عن بنك يوبيس السويسري. وبذلك تصبح السعودية الوحيدة بين الدول العربية ضمن أكبر 20 دولة عالميا من حيث عدد المليونيرات. تشكل الأصول المالية نحو 59% من ثروات المليونيرات في المملكة، لتحتل المرتبة 13 عالميا من حيث حصة الأصول المالية من الثروة. كما تبلغ نسبة الديون إلى الثروة نحو 6%، وهذه النسبة من بين أدنى النسب عالميا. تشير المعطيات إلى أن صعود الثروة في السعودية لا يرتبط بعامل واحد بل بعدة عوامل، من بينها تحسن ثقافة الاستثمار وتطور الحوافز الموجهة للادخار وتراكم الاستثمارات وارتفاع قيمة الأصول وخاصة العقارية، هذا إلى جانب اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية في أكبر اقتصاد عربي. هذه العوامل عززت قدرة المزيد من السعوديين على الانتقال إلى شريحة أصحاب الثروات المرتفعة.
4: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
6: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. سليم، مبيعات المنصات الصينية تتراجع بقوة في أوروبا بعد فرض الضريبة الجديدة على الطرود الصغيرة.
0: نعم رولا، حيث سجلت منصات التجارة الإلكترونية الصينية تراجعا حادا في مبيعاتها في فرنسا خلال يوليو، بالتزامن مع دخول الرسوم الجمركية الأوروبية الجديدة على الطرود الصغيرة حيز التنفيذ، وفقا لدراسة أجرتها منصة جوكو. ومنذ الأول من يوليو يفرض الاتحاد الأوروبي رسما جمركيا بقيمة 3 يورو على كل فئة من المنتجات داخل الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو.
6: وما هي آخر الإحصائيات المتعلقة بتراجع المبيعات الصينية في أوروبا؟
0: أظهرت الدراسة أن عدد المنتجات المباعة عبر تيمي انخفض بنسبة 50% ومقابل 43% لدى دياش جيت و 37% لدى ألي إكسبرس، فيما كان التراجع أقل لدى شاينا. وقد تتزايد الضغوط على هذه المنصات اعتبارا من الأول من نوفمبر مع بدء تطبيق رسوم أوروبية إضافية لإدارة الإجراءات الجمركية.
6: مطاعم KFC في فرنسا تواجه جدلاً حول حلال الدجاج بسبب موقع إلكتروني مزيف.
0: نعم يا رولا، حيث تواجه سلسلة KFC في فرنسا جدلا بشأن اعتماد منتجاتها الحلال بعدما أعلنت جمعية أفياس أنها لم تمنح أي اعتماد لأي مطعم KFC في فرنسا، محذرة من معلومات قد تضلل المستهلكين. وتعود هذه الضجة إلى موقع إلكتروني مزيف يحمل اسم menukfc.fr، ادعى أن KFC تتعامل مع جهات اعتماد حلال من بينها أفياس والمسجد الكبير في باريس وأرجيامال التابعة للمسجد الكبير بليون. وأكدت KFC فرنسا أن الموقع لا علاقة بها وأنها لم تنشر أو توافق على المعلومات الموجودة. وبحسب الشركة فإن المطاعم التي تقدم الدجاج المعتمد حلالا توفر للزبائن إشارات واضحة ومعلومات حول مصدر المنتجات.
6: وهل هذا يعني أن جل مطاعم KFC لا تحتوي على الدجاج المعتمد حلالا؟
0: يا رولا، سؤال مهم يا رولا، شكرا لك. نفي أفياس لا يعني أن دجاج KFC في هذه المطاعم غير حلال، بل يعني فقط أن أفياس ليست جهة الاعتماد.
6: الجولة الأولى من الدوريات الأوروبية، أخبار سباقات الدراجات الهوائية وأيضا الفورمولا واحد.
0: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع عزيز منجلي. صباح الخير يا عزيز.
7: صباح الخير. البداية من البريمير ليج، حيث سقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين في مفاجأة افتتاح الموسم الكروي في أنجلترا، رغم استحواذ اليونايتد على أكثر من 70% من الكرة خلال المباراة. وفي بقية مباريات الجولة، فاز إيفرتون على كريستال بالاس بهدفين نظيفين، وإبسويتش على ساندرلاند بهدفين مقابل هدف، فيما خسر نوتنغهام فورست أمام ليدز بهدف نظيف. أما برينتفورد فسحق توتنهام بثلاثة أهداف نظيفة. وفي ألمانيا، توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألمانية على حساب بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، وسجل للبافاريين نيكولاس براون ومايكل أوليزي، فيما قلص فابيو سيلفا الفارق لدورتموند الذي أنهى المباراة منقوصا بعد طرد رامي بن سبعيني. وفي إيطاليا، استهل انتر ميلان حملة دفاعه على اللقب بفوز عريض على مونتا بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز نابولي على جنوا بهدفين نظيفين، وكالياري على بارما بهدف نظيف، فيما تعادل أودينيزي وكومو بهدف لكل منهما. وفي إسبانيا، فاز إشبيليا على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه، فيما تعادل فالنسيا وسيلتا فيغو دون أهداف. وفي فرنسا، سحق لونس ضيفه أوسير بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز ليون على تولوز بهدفين نظيفين خارج ملعبه، وتعادل لومون وبريست بهدفين لكل منهما، فيما انتهت مباراة نيس مع لوريون وتروا مع باريس اف سي بالتعادل السلبي. ويخوض باريس سان جيرمان مباراته أمام رين اليوم على ملعب روازون بارك في رين، بدل ملعب حديقة الأمراء في باريس، بعدما تضرر العشب الباريسي جراء موجات الحر هذا الصيف. وقد فتح هذا القرار جدلا حول مكان مباراة الإياب، فقد اعتبر مدرب النادي الباريسي لويس إنريكي أن مبدأ المساواة بين الفرق يقتضي أن يخوض كل فريق مباراة على أرضه وأخرى خارجها. نستمع للويس إنريكي.
8: من المعلوم أننا نحب اللعب بأسلوب هجومي لإحراز الأهداف وأمتع الجماهير، بالتالي يجب أن يكون الملعب في أحسن حالاته. من المفترض كنا سنلعب في البارك دي برانس، لكن الظرف لم يسمح. كذلك أتوقع وجود مبدأ يقضي بأن لا نلعب أمام نفس الفريق في الذهاب والإياب في نفس الملعب، وهذا يجب أن يطبق على كل الأندية. مباراة على ملعبنا ومباراة خارجه، هذا ما أعلمه.
7: في المقابل، رأى رئيس مجلس إدارة نادي رين أن مباراة الإياب يجب أن تقام في رين أيضا، معتبرا أن ناديه ليس المسؤول عن هذا الوضع. وستجتمع لجنة المسابقات في رابطة كرة القدم المحترفة يوم الجمعة المقبل بحضور الناديين للبت في المسألة. إلى طواف إسبانيا للدراجات، حيث فاز سلوفيني تادي بوكاتشار بالمرحلة الأولى من طواف إسبانيا للدراجات الممتد على مسافة 9 كيلومترات و400 متر في شوارع موناكو، وقطع بوكاتشار المسافة في 10 دقائق و57 ثانية بمعدل سرعة يقارب 51 كيلومترا ونصف الكيلومتر في الساعة، متقدما على البريطاني إيثان هايتر بتسعة أجزاء من المئة من الثانية فقط. وبذلك يرتدي بطل طواف فرنسا الأخير القميص الأحمر الأول في هذه النسخة، رغم أنه اعتبر قبل السباق أن هذا النوع من المراحل لا يناسبه. أما البلجيكي فاوت فان آرت أحد أبرز المرشحين، فحل في المركز عربية الثامن بفارق 9 ثوان، وتعد هذه الانطلاقة تاريخية، إذ أصبحت موناكو المدينة الوحيدة في العالم التي استضافت انطلاق الطوافات الكبرى الثلاث. وتقام المرحلة الثانية اليوم بين موناكو ومانوسك على مسافة 225 كيلومترا. إلى عالم الفورمولا 1، حيث انتزع البريطاني لاندرو نوريس بطل العالم الحالي مركز الانطلاق الأول لجائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 بعد التجارب التأهيلية التي أقيمت على حلبة زاندفورت. وسيبدأ سائق ماكلارين السباق أمام ثنائي مرسيدس، البريطاني جورج راسل والإيطالي كيمي أنتونيلي المتصدر الحالي لترتيب البطولة. أما فيراري فاكتفت بالمركزين الخامس والسادس، حيث تقدم لويس هاملتون على شارل لوكلير، وحل الهولندي ماكس فيرستابن سابعا أمام جمهوره، فيما قدم نيوزيلندي ليام لوسن أداء لافتا بالمركز الثامن بعد أن حل محل الفرنسي إسحاق حجار. ويقام السباق الرئيسي اليوم عند الثالثة بعد الزوال بتوقيت باريس على مسافة 72 لفة في آخر ظهور لحلبة زاندفورت ضمن رزنامة الفورمولا 1. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
0: 6:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، تذكير بأبرز عناوين نشرة الإخبارية.
6: باريس تتعهد بصواريخ اعتراضية لكييف، وبوتين يقول إن أوكرانيا فتحت على نفسها أبواب الجحيم بغاراتها على أهداف اقتصادية. سفراء فرنسيون وبريطانيون سابقون يدعون باريس ولندن إلى ضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية. إسرائيل تقول إن الانتقاد الأمريكي للضرب على سوريا حافل بالمغالطات، ودمشق تندد بغارة إسرائيلية قرب الجولان. إيران تندد بعزم أمريكا إعلان عقوبات جديدة عليها، وتتوعد الدول المشاركة. الرئيس الفرنسي يستضيف اليوم ولي العهد السعودي.
9: صباح كل يوم بنفتح
0: جريمة اليوم،
6: عنوان مدونة اليوم مع غدا عبد العال.
9: صباح كل يوم بنفتح عينينا، نمد ايدينا ناحية الموبايل ونعمل ريفرش لصفحتنا على السوشيال ميديا، مش عشان نعرف درجة الحرارة كام، ولا نشوف فيلم الأسبوع، ولا حتى نطمن أصحابنا عملوا ايه امبارح. احنا بنعمل ريفرش عشان نعرف جريمة النهاردة ايه، مين قتل مين، مين خطف مين، مين ضرب مين، وهل الجريمة اتصورت بكاميرا مراقبة، ولا حد صادف انه كان واقف في البلكونة وصورها بالموبايل، وهل الفيديو كامل ولا الجزء اللي نزل منه كفاية عشان نصدر حكمنا قبل ما نكون حتى عرفنا أسماء أطراف الواقعية. زمان وإحنا صغيرين كانت كل جريدة فيها صفحة مخصوصة للحوادث، الواحد ممكن يقراها لو عنده فضول، أو يقفل الجريدة قبل ما يوصل لها ويكمل حياته عادي. وبعدها ظهر الجرايد كاملة متخصصة في الجرايم، يشتريها اللي مهتم بالنوعية دي من الأخبار، ويسيبها اللي مش عايز يبدأ يومه بتفاصيل جثة اتلقت في شوال. دلوقتي بقى السوشيال ميديا اللي المفروض انها مساحة اثيرية معمولة عشان نتواصل كبني ادمين ونشارك صور اولادنا واكلنا وسفرنا، تحولت لصفحة حوادث مفتوحة 24 ساعة، وكلنا بقينا مراسلين حوادث، وكلنا بقينا شهود عيان وخبراء ادلة جنائية واطباء نفسيين وكلاء نيابة وقضاء واحيانا جلادين. لكن الحقيقة ان اكتر حاجة مرعبة في اخبار الجرائم ما بقتش الجريمة نفسها، المرعب فعلا هو التعليقات اللي تحتها. الناس اللي بتكتب بأسمائها وصورها وشخصياتها الاعتبارية بكل ثقة إن الضحية تستاهل، تستاهل تتضرب، تستاهل تتخطف، تستاهل تتعذب، وأحياناً تستاهل القتل. وطبعاً سبب الاستحقاق موجود دايماً، لو الضحية من جنسية مختلفة يبقى ما كلهم كده، من ديانة مختلفة يبقى استفز مشاعرنا الدينية، لو ست هنفتش في لبسها وسبب وجودها في المكان، ولو راجل غني نقول أكيد فلوسه حرام، ولو فقير نقول أكيد داخل في سكة شمال، ولو له رأي سياسي أو فكري مختلف تتحول الجريمة عند البعض إلى فرصة لتصفية حساب قديم، مش ده اللي كان بيقول كذا، أهو شاف بقى. وكأن الحق في الحياة بقى مش حق أصيل الإنسان، لكن عضوية في نادي خاص، لازم الضحية تستوفي شروطه الأول، لكن لو اختلفت عننا في أي بند تسقط عنها الحصانة ويبقى دمها مسألة قابلة للنقاش. والمشكلة مش بس في تأثير الكلام على الضحية أو أهلها، لكن في تأثيره علينا إحنا. الاستهلاك اليومي للجرائم بيخلينا نفقد حساسيتنا بالتدريج. في الأول كنا بنصدم، بعدين بقينا نندهش، وبعدها اكتفينا بالتعليق، وقريبا يمكن نبقى محتاجين جريمة أبشع عشان نحس بأي حاجة أصلا، كأننا بنتفرج على مسلسل مش حياة وموت ناس حقيقية. يمكن السؤال اللي لازم نسأله الصبح مش جريمة النهاردة ايه، لكن الجريمة دي هتعمل فينا ايه؟ هل هتزود خوفنا؟ هل هتغذي كراهيتنا؟ هل هتخلينا نبرر العنف لمجرد ان الضحية مش شبهنا؟ ولا هنفتكر ولو للحظة ان العدالة مش معناها اننا نختار مين يستحقها، وان التعاطف مش جايزة بنمنحها فقط للناس اللي على مقاسنا، لان اخطر جريمة ممكن نصحى عليها يوما ما مش جريمة قتل جديدة، لكن خبر اننا من كتر الفرجة والتعليق واصدار الاحكام فقدنا آخر جزء فينا كان لسه قادر يشوف الآخر إنسان. غادة عبد العال.
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو. وصلنا الآن إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية حول وضعية القمر، أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
10: نعم، القمر ترك برج القوس تقريبا عند منتصف الليلة الماضية، حاليا هو موجود في الجدي، رح يفضل فيه اليوم وبكرة وكمان لغاية ظهر يوم الثلاثاء. اليوم عندناش خلو الثلاثاء، اليوم عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.

0: دي وما فيش خلو مسار، مناسب جدا اليوم نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو بوليس التأمين لمن هو بحاجة إلى ذلك.
1: وبالنسبة للكواكب أستاذ إبراهيم، هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
0: نعم، تحرك مهم جدا. الشمس معروفة بتدخل على البرج، تقعد هناك تقريبا 4 أسابيع، فالساعة 4:30 من هذا الفجر تركت برج الأسد وانتقلت إلى برج العذراء، ورح تفضل هناك لغاية 22 من سبتمبر أيلول.
1: وماذا يعني ذلك وكيف يؤثر علينا جميعا أستاذ إبراهيم؟
0: بستعرض هلا لكل برج وبنشوف أي مجال بيأثر علينا. الحمل مثلا بنقول له رح يتراكم العمل قدامك بشكل ملحوظ، بدك تدير بالك على صحتك. اللي بيبحث عن عمل الفرصة بتكون متاحة، واللي بيشتغل طبعا بيتراكم العمل فما يهمل في أكله في راحته من فترة لفترة. الثور بيدخل فترة كتير حلوة تدفع فيه للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، لكن الحقيقة الأجواء الرومانسية بتكون دافية مش من 11 سبتمبر أيلول لما كوكب الزهرة بيترك الميزان وبروح للعقرب. بالنسبة للجوزاء بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات، في منهم بيشتري أو بيع عقار، في منهم كمان بيدخل تغييرات أو تعديلات على المسكن أو بيغير المسكن، وممكن ولادة طفل لأحد أفراد العائلة. السرطان نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، لكن أغلبها جوا البلد. كمان السرطان بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون بيستفيدوا في عملية البيع. الأسد تنصب أفكاره حول المال وبيكون قدامه فرص مالية حلوة، أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. العذراء اعتبارا من هذا اليوم تدريجيا بيفتح صفحة جديدة أفضل من الأسابيع الماضية، لكن ما بيشعر فيها أي واحد من العذراء إلا بعد احتفاله بعيد ميلاده. الميزان مع الأسف هو أكثر واحد يدير باله على أكله على راحته على صحته، لأنه الفترة اللي جاية فيها ضغط يا بالعمل يا بالصحة، يعني باختصار بده يكون حذر. العقرب وضعه بيكون أفضل من الميزان، لأنه الشمس هون بوجودها بالعذراء بتساعده يكون عنده نشاطات اجتماعية، في منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة أو أكثر من مناسبة واحدة، وفي منهم بينجح في تحقيق أمنية بمساعدة صديق. القوس الاستفادة رايحة أكثر شيء بالعمل والمركز الاجتماعي، لمن يبحث عن عمل مثلا أو بيشتغل موظف بيدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان هاي الفرصة هي المطلوبة بالنسبة له. الجدي بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في منهم من مواليد الجدي بيتابعوا قضية قضائية أو موضوع الهجرة، الأمور بتتحرك أسرع من قبل. الدلو بيكون عنده مكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الدلو خلال الفترة الجاية ينتبهوا يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. آخر شيء الحوت بنقول له بيكون تركيزك خلال الأسابيع الأربعة الجاية حول موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة بعززها أكثر، بس بتكون أقوى بعد 10 من سبتمبر أيلول.
1: نعم، إذن هذا من تأثير وجود الشمس في برج العذراء من اليوم إلى 22 من شهر سبتمبر. أستاذ إبراهيم، الآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا. البداية ببرج الحمل أستاذ إبراهيم.
0: الحمل بنقول له استغل الفرصة اليوم بكرة في مجال العمل. باختصار هون في عنده فرصة حلوة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف في هذا اليوم بيقدر يتقرب من المسؤولين ويحرك الأمور لصالحه، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بيعمل تغيير جذري على طبيعة عمله. هذا هو اليوم المناسب وبتم الأجواء الرومانسية دافية عند الحمل.
1: وما هو الجديد عند برج الثور؟
0: الثور الجديد عنده نجاح في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة. الأجواء الرومانسية الحقيقة مش كتير مشجعة، لكن في رغبة للتقرب من الأحباء. التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: برج الجوزاء.
0: الجوزاء بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، خاصة لمواليد شهر 5 شهر مايو أيار من هذا البرج. في نفس الوقت بنقول لكافة مواليد برج الجوزاء ديروا بالكم.

0: صحتكم يا صحة إنسان عزيز عليك وبتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: وهل زال الضغط عند برج السرطان؟
0: نعم، انتهى ضغط العمل عنده، هلا هو تركيزه رايح أكثر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عمل طبعا بإمكانه يوقع عقد تجاري يستفيد منه، شراكة عاطفة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية أو مشجعة، ولكن إذا في رغبة لإتمام طلبة خطبة زواج شفنا ما في خلو مسار، إذا بيستطيعوا أن يقوموا بهاي الخطوة.
1: وبالحديث عن الأجواء الرومانسية، كيف هي عند برج الأسد؟
0: كانت وما زالت دافية ممتازة جدا، لأنه كوكب الزهرة بيعطي انعكاس إيجابي لهم، لكن الحقيقة اليوم هم مشغولين في عملهم، عماله بيتراكم قدامهم تدريجيا، فبنقولهم حاولوا إنجاز اللي بتقدروا عليه بدون المبالغة في أي جهد جسماني، وإذا في حد من مواليد برج الأسد يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه.
1: برج العذراء.
0: العذراء عنده رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، إذا العلاقة ناجحة فش مشكلة، ولكن الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة. بيجيهم خبر حلو بتعلم إنجاز لواحد من أولادهم، يوم جيد للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل سواء كان بشكل طبيعي أو بالزراعة.
1: برج الميزان.
0: الميزان راح يكون مشغول بأمور البيتية والعائلية والعقارية، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، تغيير مثلا في أثاث البيت، تغيير في ديكور البيت، ممكن يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء، أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم، وطبعا الأجواء الرومانسية هي أقوى ما هو موجود عندهم لغاية العاشر من الشهر الجاي.
1: نعم، وهو الجديد عند برج العقرب.
0: العقرب الجديد عنده أنه مبارح كان مشغول في ضبط الميزانية، لكن اليوم هو مشغول في إجراء الاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة، وبيكون عنده تعامل مع الإخوة ومع الجيران والتجار المحليون عم يستفيدوا في عمليات البيع.
1: ماذا عن برج القوس؟ هل ما زال يتمتع بنفس الطاقة أم؟
0: لا، هي الطاقة الحقيقة هلا بده ينتبه، لأنه الشمس انتقلت إلى العذراء بتخف شوي، واللي مشغل اليوم أكثر شيء الوضع المالي، بنبشروا أنه في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل.
1: برج الجدي.
0: الجديد طبعا الأمر انتهى اللي عنده، هذا شيء رائع، لأنه مر عليه يومين كان مضغوط أكثر من اللازم، فبنقول له سيطر على زمام الأمور، قدامك الفرصة متاحة، ممكن يبادر بخطوة جديدة أو يواجه مشاغله ينجز قسم كبير منها، وشعبيته في تصاعد.
1: برج الدلو.
0: مع الأسف الدلو هو اللي بده يكون تعبان اليوم بكرة ولغاية ظهر يوم الثلاثاء، مطلوب منه في هذا اليوم يطور روحه أثناء تصريف أموره أثناء التعامل مع الآخرين، نذكر الضغط مش بس من القمر كمان من الشمس، من يوم الثلاثاء ظهرا بيفتح صفحة جديدة وبيكون نشط أكثر.
1: وآخر برج هو برج الحوت أستاذ إبراهيم.
0: الحوت وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الدلو، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن حتى يحقق أمنية بمساعدة الصديق، وبنلاحظ اللي بيشتغل مثلا كموظف زملاء العمل بيتفهموا وجهة نظره.
1: أستاذ إبراهيم شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. آخر ركن في فقرة الأبراج هو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
0: نعم، اخترت الفرنسي ألكساندر دي بلا، هذا مؤلف موسيقى للأفلام السينمائية وقائد أوركسترا في نفس الوقت.
1: أستاذ إبراهيم حزبون كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
0: وأنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Monte Carlo Dualia.
1: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية رابعة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
2: شكرا سليم، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. بعد ضربات روسية دامية على أوكرانيا، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يتعهد بصواريخ اعتراضية لكييف، ووزير خارجية ألمانيا في العاصمة الأوكرانية وجه انتقادات حادة إلى موسكو وتعهد بتعزيز دعم برلين. 100 سفير فرنسي وبريطاني سابق يطالبون بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة. إسرائيل تشن هجوما على جنوب سوريا، ودمشق تندد، وكاتس ينتقد مغالطات المبعوث الأمريكي باراك بشأن الجولان. إيران ستعتبر أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضدها عدوا.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس الفرنسي.
4: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية،
1: نوتة
0: من فانكوفر عربية إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: الكل نوتة أريبيا نوتة أريبيا.
1: انتو من وين من وين
2: من وين مكان؟
1: انتو تجار تجار يما زوار،
2: شغلتنا تنفيض المدن لمدين المتلان اخبار.

24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي
0: نوتة نوتة عربية وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

ولو عليها تقلت الحملات شي عين غدر طلعت فيها مثل الأسد خليك بالحسات صرت بطل عالكون.

0: نعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السمع. NotaArabia.com

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
2: ضغطي

0: بعيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بطعميكي
1: بسمع فيكي بروز جبال بقلب عيوني بخبيكي عصر مسيج ما بينطال قلوب طيور بطعميكي
0: رموش عيوني بعمل شان كل ما تنامي بغطيكي.

0: سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي ولو سر محبتنا شاح من ضربي وان بروحي
1: سحر عيونك عمري ضاع ومن حبك زاد روحي لو سر محبتنا شاع من دربي وين بتروحي
0: سمر عيونك خضر وصاع علي اغلى

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.com

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وبتقسى علي أيامها، دنيا بتحكمني وبترمي علي سامها. لو ما حدي كنت وعمري بإيدك صنتي، أنا لولاكي أنت شو بسوى يا ماما.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

إذاعة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السماع.

0: الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، اديله ابتسامة، بيفرح، تديله بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو بس، ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية. ده حكاية ودي حكاية.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك،
2: جنوا بحداكي الليل والنجمة،
1: وكمان هيك
3: خليها قلبي تجرح،
1: وكمان هيك
4: إذا مرة

0: حبايب
1: وكمان هيك
0: نسيتها ولا انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية،
1: نوتة عربية
0: لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا، ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: ايه تعم بلشها هيك.

تقول ولا عمري حد حس بيك الناس تقول انك تعيش في الغربة خوف. طب تعمل ايه لو تبقى الغربة عايشة فيك؟

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com.
1: نوتة، نوتة عربية.
0: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت
2: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لعب عليه العشرة يعود شي الهضر يكون راجل لورا لنا بزاف على درويش
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: وزقفي زقفي يا شباب
1: وكمان هيك
3: ولاقيتك والدنيا ليل
1: وكمان هيك
4: عجبوني عيونك السود
1: وهيك
5: يا دارة دوري فينا
1: وكمان هيك
6: يا مارق الطواحين
1: وكمان هيك
7: أهدك دكي دكي دكي يا بابا
8: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: نوتا أريبيا.com تستحق السمع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي

0: وكمان هيك
1: قلب تهدى تهدى هالحلوه مالك قدى دمر حياتي هالحب القصه زادت عن حد
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت

اني طمن عقلبك لو شي مر بيسكن دلوعي وحس بالغمرة حس بدفا دمي مش بدمك عيونك حلال عليها تملكني.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان نوتة هي نوتة عربية وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك
1: دخلك يا طير الورود
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهي
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: notaarabia.com website واحد لأربعة راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notearabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notearabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك.
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك.
2: قاطي فينا العنب دمعي عخد تنسى
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.